0: اهلا سي حميد.
1: اهلا اهلا سي حسين.
0: لاباس عليك؟
1: ماشي الحال بخير.
0: الحمد لله.
1: شرب العتاه معانا.
0: الله يهديك. عم درا سمعتي شي اخبار شي حاله على البلاد؟
1: الحاله ويلي يا سي حسين، واش تنقول لك على هذا راس الحال؟